تسرى صوت كابتن زحتن يفهم داندي بي دائم الحاد يسابي أسراج أصو حلف يشسل هرري طبا رديون محريرة تخيطايج مش هذا الخبو التايبي وقيبي والخو حد الخو مشخو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوجي محجيس بي الله تراوينا تراينا هوجي محريرة زينا أخذ تيقل بي بإيلي تما حرر بادر ميديا سيربيس ورزوا أزوك السوزوم تبزاشي محريرا وحد نكر بلخونا بهرزوم زمان بأحد قرى حفل زال لكن فز بطبيق ازدا حرارياج استبعي وحرارياج حنق الله وحرارياج منت بي اور كت كديرة تاي زالة يخني مام الزو زالة تاي كيسي بزيت حجمة دنتا زد كبت اللي بيمسلي زال لكن زمان بحد كرح في زال كدي حل الزو بينك زال بتيت كيسي قل جيبنا شبحنا يقل جيب زوم قلبي بيوزال قل جيب ما زخانا محيجة ما يحل يكون زالوم مقارد ما رأي مستالي انت زد كتبو كتب تياتو رنيو كل سام زد لما دانتا زمان بحد كريدي زالاج يك كتباتو أساس ناش ما نست أزانا رأي نبروميل كل زوم يخش هذا الكتب كتبال بعد زو قدياو حرار يومت قدياو ينكسال بي يتقسى زال شي كل زوم يترى هذا الكتب كتبال زين عربي وزمان وقت زوا أزو كسوم حال السو كتب وزو عمري زوا إكوت درجة زو كتب انت أسو يسين نازل حلف زاشيهو كرارت ياشال يوي نكزال بي صحوا خطا يلوم و كل زوم زر ايو انتاما من مخنا حلبا اخرى ايزنا كم احد دا ما قد كفوين ليت اما حد كوري بي بو كنت موشاني فركينا نيلزال شي بيت رأي مسات اتفركال يوي نكزال بي تيت كيسي قل كيبي نبران حال الله باقرة وقت زو رخصة شازال كيسي بي على يوم حلف زايو تيت ساتاج بي كدلي زيك اربا حد نارا محمد حاشم وينكسل بي زخانة قل جيبو مرنياشو يخنو أحلاشو وكما يخزخشيهم يخني هرياش هرقايشو شيزو كودجر كودتاي خانة ماتر ما مدى أزو حد من اسماني خشانة بايو لكن هوجي محري رزيني باتاي لما إيلا نام وقت ما يديج وقت بي تاني فاج لما حلفناش لخانة حلفوش لنا بايو حجيس بي حلفناش ليحونا لكن نتيو كيحونا هوجي هتن قروا يخنز الوقت وقوات ميغاي مهرنا وقت بينتي كورونا وقت زين استنزل الكتب من رقب قحنا ما حلف الى البيت انت او في وشلن اهلي وامرين ويا بيت ما مورده به يخلم زي خل يفرك الخانه غيرهم كل هرريم اهلي تا ما زو ام به تهجل نقطه تخشل يبح مسان اتليها حدا ما ينبرزال رايات وازك الصوم علي يليز علو يواي قرب دلي بربر يليز علو حالتاتيو من اكسال بيقل كيب موشا اللي نجيب تانا يتفرق ذال كيسي بي الله واقرا الازو كيسي زيم الازو كيسي مزيتون يما راخا قزما بحمسا حق دخروخ

0: بالبلات ربيت شاف الناس حلمة ملي أنت سامت ما تقع طروسنا والكتان رجب جلزان بي زبهن لي حد شيء ملي أنت شلزان بي تحسيب زوجية زوينة بتحسيب زو إيسا ما هو جميع تكذب بدل دمالي باش شعار بتسامت نمزوا مش حد إيسا يلزام جماعة ميجل إيسنا الزوم حد مثلي واتساب كروبي مين ترازانة كنا يفوزنا وين الزانة كده صح ناشا زانة شو أبريت نتايسانة كده نارنا هدفنا زوم من النار قط هدف لحد ما نارنا حتى ينزو أكتيبة تي تكاد روسنا وزيك مشينا واحدة مرينوا أبا واحد نسينا حجيس بمهجس ما زيك مشينا را قط ينزو أكتيبة تي جرجارا ياو كم زنام أول زنار ربع تايمين نام بعندنا ما جرجارا أشتا دلياش نبران أكبر نبران جرجارا يايساني نبران ما أزولي جرجارا متاشا إلزال هدفه هذا مثلي بديت لاجست أنا كنا تبتي جرجارا في الكام كان لي درس كان لي روح مشي خلبي ما بدي نتيجة مدينة ما أزبيه اللي هدمت بي إيه بحرفة من سبب من اللي ذخ إني جوك فوني تانم خير باي مبارك فوني تناوت ما نما لا يسنس نما سنما ما كوتا متبيكت كوتا متاوى بيكت بيا كوتا متنلا ما إني جوك فوني تناوت لا باي إني جوك تناوت نسا نادي زنا راشيا هدفات بي هد كوت هدف دهن حزوم بنتا بازینا تاش از نیروش بعد دلگاش بی بعد نیروت بی نکته سعادت مشحال میزنند کوتای دنمو حالی نکته مثل زنش بعد استو خیلی باید مقدار چون مخنو اینترنش حالا بکوب تردی میزنو خیلی مقدار چه محمد سازد محمد کاتر بی تیمی مخنو بی بازینا نیروت و آموزینا نیروت لای بی دیگر بزن تاج اوت مشحال زنو دنبن بیوما تخت بودن زوینه بی حاجة سلزانو إساس ناباك
1: أوركو ديد قدر خوهي جاي سينيات تخاتلو بزال خوهر ربا دير ميديا سيرفيس بيها غاقاتشو اندوك اللخو بزال برنامج جينيان دا حاجة سا يئين حالات بتي إساس نارا جرا حاجة سازات استقو بزينارا حاجة سازات سنيو غار خو بنارا ميقل زباك الخوما موقد ميني مسئل نارا ميقل تاني عرزو غار خواف زيق الخوصا
2: يا السلام عليكم
1: وجزء دلهم سوم خاوم أتلام
2: دلهم مالك باش عبد الله ليار يا وانم بودي سلي دالكم تيني يا سستو بيه كلون تيجي حجسا ومأسس لي هلا بمانتا رئيس لجان بدلي بجيه كرا بجيه مثل قاچ بحال ما هو جي جدي جساع تكسام السامات عن الناس صوزو أزو تكسام تنازل أزو بجيه كرا أزو مش قارقار بيوش روس كيم كيلوالا لا باكن حلم حاجز البسام حاجز البنسام جديا وصاي سام الناجي فاجنا سام اللي كت سامت في جاي جوكم للميل فان خلي للب تجيب النماذج خالص عبي ثم سامت بيبوننا إلى هو وإن لا كت سموت رحمة إلى هو خمسين أو سبعين هاي ملي كسيو قنا مل ملي هم تمشتبيرو بام فاشيل دال شيء أول تمشتبيرو هارنا ما ملو يا وجو سابي سوتاي مينستري لسان لما تقولير ما دانا وجولير ليتال موسو هي اخر ويلي مدرسه مدرسه ماشي يعني انت ما اي بهر لي سلسله زي زيت بتسقطا اي بي علي مل مش عارف في بيت الشيء هذا خطا مش عبات بي وجو سابي ميغال بانا ما حبانا ما اول تمرتبيرو بي يوسف فاج لما انت سوم دينا واكنا ازو كنت مش هاو زالو بات بي خمزو انت وانا كنت زنا قال هو جاوب جنا باب حن تاوك هذا لكن انت جنا ملوس ما يسا حتى فاج انزوك تي عفانا ما داري بيزو جيو سابي يا عدو داري يوم اسمارة نارما في الرقار خاوم كريوان قدو زو يلدال بيكا ازو يا مجمع يقل يام بيزو الهو خمسين او ستة رقمنا ازو يتو الهو اي ملي الهو في او ست سين نارنا ميقل دي الهو في او ست ستة سامتنا ازو بيهر لي او تدح بي هاي خمل لي قانوش مل لي قانوش بيت لا خواتي يو نلي تابت علينا
1: ما شاء الله اوركو سوم باجين دا حاجه سخ لو يا شازل ويجنت في ميغل مسز لما تخاش مسز الخاج اخ اخلاي بخان خما كل خم دي تلاين نبري نبري حالته نبرمم لكن احد بخان خما بعد هو امه خولم تدل غبوز اخو درجه فوقين دشر اخو يي هدف موقت من زديش خو بعد هو امه لي موقت دايما خن من دلق لدال فوقين دشو
0: ميجل لا خاكوتا ميجل حد لا ميجل وصا يا ورخاد بيجار بيجون بعند أباد دار دار خاد ونيس فما أبغى تشوف اللي بعندنا أنا شو مزوجين هي أساس بي ميجل روح زين بيزو أكيد بتيجي الجار متاشة على سو آداو مليك حلب الإنزال بي بديش أي دلك ندي بيزو بيجي بيلسينا أخشى بخ ما نتبي لين أرد لاعه هو جي خا حياة سيو بديش تاوتاش روزيو بديش على زوم بيدقار مش فرق زلا شو هشو أباك أنا محل ده بحنا ما يد على يو زوزو كو تفرقها جرا الناس كيس تفرق جرا بعد ليه بديش يموش تفرق من زلا
1: خلنا إيه طيب دكتور على زوم خيال مدبا وحد شيء جا خب بديه جر هجي ساي تاشو ذا خشيا شو سطري بتاشو هو أستوين الدلاعات شو دلقو ذا هو لكن خيس حد دلاعات شو بتاعه نارغرام أمسو ميلم دي بازال حاجه سمان انت يلدلشيم يو كي مزو ازو كياس في متا خوبه ميكان ني بازالو مخون الما سحد موت حل بيو وسوزو موك حل بيو تلو يزا خاتشو اي مدخو غرخ مني مش لغول
0: اي لا سحد زو كرايريت انت ما ياو ازولي مقيق لها شي بيخ لاي دومن بلاكن كيك لها خبه انت فدي هجرا دلغا زان دلغا كله انت سطور من تناشا زانا الله اللي زانا كتنا شانا ما الناس دلاغة زي تزوج سنني بلاي الناس مستند خشيب الأصلي زوج مدرب فرنسيبل زي نك نقول دلاغة زي نك دم ما بديك دلاغة استلك نبيهندي ستي نوج عن اللانة خا مثلاً باخد راه ياو في الكام حاجة لو جيت دلقنا في الكام زان سا بديك هنا في الكام خليك كام زات في الكام حل هنقول له في الكام حل على السايكة وبس راح ده في الكام حل ما الناس واحد ما الناس ما بديك خصو بين جرجارة خشيب عشان دارو أزوج تخشوا يدلشوا حكير وقتي بعدين دا حسون تالك الباب هنا بيوحزنا بيوحزنا سترزنا تخش على كل واش نما الحمد لله يم سكسسفول يا بورد نما أودي أزاي سوزو أزوين في الكام تنتظر نار بعش أودي في الكام زيوم كرجبا ما الحمد لله شعبي بهم تلاقتوا ما أزوك تزوم من سأم إلى من ستة يوم كورني يوما بلتهم عشنا ما أزوك تا رخزي دلاغام لحد ما عشنا ما هو دي قارح تتادر بحلو بحلو بحلو قارح ما تتادر بين منفة يوما حقيق سوزياش واحد واحد بتاتو أتاشو ما در قارح بحلو بحلو يعني نبتيش دلاغا يزدلق ناش حلو أزوك تزوم وقت وقت بي نسا زيك أكال خاك تزوك كم جنام حالسنا نبري حالسنا أينام التباين دلاغا يا صومن دي جسا فيز بي غير قارتشان انتو صوم رمضان باكيج بين ابوراي سينما ابوراي سينمتي متا ابوراي سينما بكاتين غير قارتش بين زناشو باكيج نبرن حن ازوم باكيج حسن للبوبي نبي علي غير قاتب غير قارز الفاتن روح النبي ابور متي من التاجما مندزو تشير وقتي بين اتاي نبردانا اوتاي ابوراي سينما ولداش علاش حدو أزوج كده مدرسة صار يا أمك أنا كده كم زوم درجارة عشا بدي أنا ذا الباش حلو أزوج كده زوم ألا البورز اللي بيكاد يدرجارة عشا لاش حلو تعرفني لازم أنا أمتي لي سو مدرسة صار مدرسة صار باكيج سكول باكيج تكلاش نكدة نستانا أزوج كده زوم عرفة زخانة صار يا عرفة وتحيابي عرفة باكيج إنه برا نحل أزوم دايبي بسور بعذانا يا حلنا أزوج بيكاد كيمتة أي وقت إمرجنسي حفيد كام يحمي اقتصادية يعني أي طالب أقول زين لكن كي بورد بيقول ثانو من نشل كرة ستة تاو بورد مين سا هكير وقت بي فندي نتاجي ما حسوم ذلك خبر نبي أحد سوفي تين ذلك أنا نبي رحسنا بروحسنا نتمام دي بعدنا وقت حل بعد هنا يي حاجة و من اللي ذو أنا زجها مسنا اللي حملنا يكون نزال بي تا يي بحفنا ما في الملك حل بنزاله تكشو بي إني جو عشني وما يا خزوم بديه دلاغاش نلقى بزاناش حلو يا يمتلي متاو أنا هكوف ترجع بزالو إني جواش بهم أزاج بهم تراوت كلاش نكدا بعد يكون زال شيء ناشي بحنا إن شاء الله وقت الزهانة نسا لو أنا انترويو بحصة زقح بي نسانا زالو هنا البحنا
1: إن شاء الله حقي سبايتي أوركسوم جتليا تايبي نبرومام أحد كتب تهيس مزاقش أحد كتب الدلق زاقش أبواه ندخل تدكيد مزاقش أبواه ندخل مزيكتاش زاقش بعد وهم مثلين ذل جزاء خاش إن دخو بايت لين فركينا أنا
2: أمام بي حتى إن رجيم إيه على رئيس رئيس الدكتور زايو كتا بس هبي أخام قرار جينا ناس وحول ناس وحزينارو جل مداش موج الله في تجابة حلو أي جزء مش أقدر قرديو حتى ولداش يلهم حد خمسة حتى إني حد مريض جنا حسوا منصة أنا جيت دي تمنى كنت تهرا ربتنا ما نحلي الناس بلا عاوز الموتى إيه ما يلي كم درجارة جنا أي زيو مثلا أي موتى جر أي سام نورانا زيارة جنا من قد ما زال زوجي حقيقي سعاد الزوج كتير اي ديجيتال شيء بيقال لي فرض اللي زي قرت بلا حد جاروا مخومي بيقال يا جموت في مداري ليت من لا عشان بلاي يقدم مزال لي يمكن انا كمينا بيقال لي يا شازال استوي حظ لك انت عندك صح علي ايف اي سام خلو قوقي به ايش بدي افضل نايجر بتسال لنا كنت انا تبعتي شاو جان حد يوم هبل بانا ما مش بال فاينا ملاحه نيلو حالنا الله وبيك من اللي ذكي زكي انت الى خب ميجر روح جناو هدي السمال ما ميجر روح جناو تبنوش الى خب ملايقر بتاق جناو على سكنام الى نام ما تاقصو خم جنا مش هزال انا بيت تقولو زو انت نسا حزو لا انت حزو تاي انت قولو بي الله يستيقا كبدا لو خاي كزنا حزو مرئيس جان بك حال عاشي كي بزال سندول لحنا ان اي مانجمنت السامت امام انت منو شهبالي كزاي تنك بحال هبالي تتنيس اللي انت هبالي ناس اللي انت زايو سام ونتاش انا انا كنت انا بقى انت لويا شازال وعلى الكربي هاي على تو خلاص
1: اي في زوي الدين كي زال انت خاور كوسوم يتلمد بالي مي كان زال يزو يي نا اداش انت يي نا تلاساش زالو شيا كي خا اسحاد غير زال اصول لا اي بين ذا فوكس خونا بالدلغا زال خاي درجه بي خي نا غوتيزن بي الله امر بي يموت ما ولم زايتهم قطب موشه مي درجه ملي تبايتي hulube idijilem gidir mahdije khunzal akhakhaj khunzal mugadachlem alay zolem mahdije khunzal metlemet bazal intabaitrin farkana sababzom zalelachum gar hawazium zal kutbe meheje maziyachum metakzu makanan ges abdumalik zayo koso inachu layman halayu illashinda yi metlemet zal ba adanta nilana zgeder khoyajachinya yi bekadle hages mugad bahmas ges abdunasir doktor abdunasir bahmasat id kalahti ashna nara qatabash khoder hoji yi barnamiju hajisbe azagahnew mazadinew orkusom huluf zaya taftizinyebe abdal zat kesi nara gesi doktor abdunasir bah kalahti zashnew akha abdal zatum hages man inte ildarshum akhatro za khoyna mahdije khunzalu tala saysium tilem بوكوتلم امسودي قروكوتلم دي برنامج تمزاشنيو برنامج زناو نغفانا اوركوسوم بايتين دا قاچي بزالو هاجيسي قداچ خوم هلو

0: بوردچو ایده بیزال خشم حال خو تکاتروت خو ما احد مدل خو نسازانی و کسو باشین دا دیتلیه تایش حال خو نارگرام احد کتو تیس بیزا خش احد کتو دلگی زا خش اند خوبانه ما یشی و خا ابور خو ی بهر لی امتلاعی به دلگی زارو دلگاشو من این حالت وی کشکش باید لی نتیس بود خو
1: ای کردم سوال این دستش بین مثلا زیبا حفظ باشند حفظ زن کتابی میگل میگل این جو زن میگل که فقط سومین تا این جو کوتی نبین دلگان حال دو رخواز دو بفکس ایش حال دو میمبر فکسی لهونو میمبر بیز دی لهونو اگه برای فکر ایسی لبه این دا کوتای دو کمیتی مسو دای حواز لای بفکس ایش حال بهیدا یزو میمبر دو حق دیما مسو دای سن انا شکا کو اسو بی بنتگا میگل حفظ زن community bi manda members ne bint agburais ne muti benta za shehinne uzinarna inshallah agburais naw sali qodozo musule noqana izal tahsib halana mille stafzo mahalana finance zo mudije musanabil ay laiza khodozo kam zo beketa yezina minta hatta in takhzina hadisina ndabaka afwati fashina kam inazina ayna ndabahinda ma yile badli matawa annash mutili matawa badli بيمتلي متبادلين بلوك وانا فاتم حاله نبهندا ودي جديره تاي بذلك مستر درجه بيا زوبي ناي بذلك اكبراشن حلو بهندا ما بازينه دي ملي عندي لك الزالينتا ما ازو مزغح بي في البلد الناتج المصري اني جاج الدنيا درجه بحلو بايتي لوكال بي حلو لوكال اللي انا بدتو بي خير باش حلو ازياج بهم سبيشال تقدروت كلاش نقدرنتا ازوك دزوم علم حقوق درجه بي علم لوك او بي انترناشنال انه جوني لي زناش ازياج بهم ياو نسيب زو مترا نسيب زو غينما بايتي زو بدي حق برايس الدنيا درجه بي كما الدنيا بي ساتي احور بي حلو ما ازياج سبب بي انترناشنال انه بيدير لي ياش بحثا ترانما اوركسوم افيت كام تشالبي غيرغاراشنالي ايه بروجيا بونا محلنا صح الدلاغات حد ايجنا ازوك دزون درس درس قلت حالي راح عندها ايديوكيشن وا هيلز اي بي دلجزلاش الدنيا بتتوقعش راح عندها اي تي افريكا والدرجه بافريكا درجه برغاره مش فرق كده عشان زي احنا نصحهم تقاطروا تيجلنا الحمد لله ان شاء الله الله دبل باما ان شاء الله نتيجه زوني راحنا
0: يدير شي ماشي نقرانا ان شاء الله
1: يدير شي نقراني بكدم ليجل دي ونارا وقت ذو بها نساتكم
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ف حديث بحديث تاخذ ليجل بحنا ازوس ان شاء الله ما بيسيل يبين السامي
0: تمام تمام ان شاء الله ما اوركو سومخه

0: المدرسة يبقت لي فطرز ومشي خلي حركة زي قلبي ووقتي بيبايتين ده ولمست ساتي وحري سوت وحري بيقت لي كلا هوت ساشة سا فطرز ومشي خلي كلا هوت ساشة سا ايك ادي قر بايتي لي تفرق سالخون تيوي حال نويزي لمدني ومدرسة لي بايتي بيزي كارباج حاجة ساشة انت بيبايتي نفركينا يو زاخو سبب لا يوم الله اوركو سوم حاجة ساش روخو لز نسخ خما تاي زي نسخ واتايو اول كسوم ابورت خما مكبد درجه بزال خونات اندو قازا خمانم يشي لايو سي مو كنت بين دي يشي زي قال خو مو كنت بكلا هو سو فيتم بز حار خما اتاجوت خو مش لي وي سن خو يي متي ملدا اتاي زو بي يدلك زال هتور زو ماشي خل متي ملدا وا اتيو قوتاچوم كل دلخو يسحزوم يين منقاقه تي دلاغاچوم دلغو بزنار خو كيف يعمل ما يلاي بيجس عبد الملك هم منقاقه تي استو بزنار خي حزو نخما يشي ممكن نار ممكن تي بيقل خو يم نبل
1: ما زي قال لي بينا خان يي حلوم تناش بيقل لي يا ملكا يا جي ايقلو نار ينقربي شي مدرسه زو حسوا كو سوز لما دبيو مدرسه مزا وجي 50 امسول دي مدرسه يستوي زي لما دا تشوي ما حزو ناكنت انا اي الدنيا بمزالو شي انت بايت انت ناش متي ما انا حاجه سبايتيم يا حزو بدر بايتيتا
0: اي سوم خو ما غاجي زو
1: ناكري انت قطر انت ما يسا سم بايتيم ناش اتبات لنا حلو انت اي عايش هي سبنا ناش انا بان لكن علي باب بلا لا جو لا الدنيا بلا لا جو ايشو مو البي مسمى البي مي عاشي دا يوش صدق ما خنا البوا حماس بيش يان اي ابو بدر ان تين بايتي مك افضل منير حل بن كوتا ملي غنا شي شي بان تشامت ما نو كلش حلل الناتم دم نوش ما حفله نوش ما مفهوم ننقاكي بي شي بي كم زوم يشي ويرا جدال تشينكيو مش هدار وغو نوش لا شي بينا حد يعفانا ما حتى الوقت بيت يقول الزو على يونا مدرسه بلا لا يسوزو هم كنت كنا عشان يلون زال انت مين يقول قلبي حفنا اللامس زوي نبي بجي شو ما فرنا قلت من ده من بجي سبع عربي بلاي في بجدير كده كده بعد زله ما تاكل جواب ده زله ما تاكل تاي ما يسا الله هو بايغرا زال خاش يو كل بقوش ما فكرنا على غيره زي يقول شيلون وا ما يسا حفنا ايغلنا هو كي حاجه مسلمين ده لاج بيغل جنسن نيوم ستواطن نيوم ودور زال لنا
0: فطور زوزو
1: كي آدم يتفاجئ من الناس كي آدم 50 بانا يك أي كسب إلزال شيء مقول وات رئيس لاند تفرار ما كي آدم مستوى بورد من الناس نتي بيم تبدانة والناس حد شيء لاف دانة ليه وصا ده تي بيزوم تبين دانة حساس على نمان ده
0: كوچنا سفين ده تبو بوزا خون باجينا
1: كي آدم بورد من الناس
0: ما شاء الله جد قدر خو هيجاي سينيا عبدل مدرسه قديبه قربه خربادر ميديا سيرفيس احد برنامج تموش زينت كتبال ازو برنامج بهم عبدل مدرسه حضور شيخ خلصو من درجه بحال قلت بيخ من لين دزي برار ديو اي تكسي درجه قرا اي تكسي قرا حل لدل شي برنامج ينيو دلغنما فسليكوسوم تخيتاي به بلم لحد نلي خنارا يي حربادر ميديا سيرفيس او عبدل ذات به برنامج مدلغزو اوركوسوم اسحد ميديا چوم زنگا كحبيو كيف ينتزال سبب زوم عبدل ذات قديا كل زنيام علاوه بوردي كسي جهدي نشوازانا ميتقزون قاني لازانا قديا انتا ما ازو كاسو ميديا سينيام يلاي به اكزو به مدلغ حل به يول دلشيو او گزلزو لوخ زنيا حلفنا شانا فسليكوت برنامج زنياو اناچو مرسنيو فسليكوت برنامج زنيله بلمات لي حدنما جيسي عبد الناصر انترانس امتحان بزالو لبايت امتحان بهر لي نفرانا زاي بين كيف حل ان شاء الله امتحان ولداكي صبرو دو بهر لي حجيس بي فسليكوت سنياو حغاچو دوكنا شتان خرال قلحتنا شما قلت بيوم زي تراسكوت قطب نو شخو يلدل بينتا ما جيسي دكتور عبد الناصر او بدل ذلك دي بيبلوا بيبلوا اخوم كيا حدا يا ما تشتو به هتر خو تشخل خو ما زبرت خو كوچنت خو يلاي بزار خو اتاچوت اور

0: som kinkinti dilagacho madlag garab dale zaro khoshiwa akhlai bi khmille enta zibrara da zal shiya chi dal shi bi enta kasho madlagat stuba balu
1: okay undunta awdalu akadiya nash yezo dijini nesa kila hoso dijini nesa itkhisa yezo wasanna 50 bila bakra mitr nesa bana ma wasanna nara ma wallahi kiza li matkhu grabilai يي 50 متر ودياونو كوميس مون ما فرمنا ايكا دي غربي مي خيشا ذا المحلقو حجير وقتي بقى هنا وسات يام زي ملبي حد غربي كم زنا بعد بيغانا شوم كم زنا موسيام دمون سوبي قاجي بيزانو حد غربي كملما قطتا ددلا غزبوند حد مل ايا ماش الفجبينا من ناي تري سكنداش فيز بيباليو حليو ساعات فيز بيباليو حليو عبد الملك كيس عبد الملك زباي كتا ودياونو مون ودياونو ilaga zena yinna baqta azuna minta nadi bezo qtqiyar zena anta na itazana abadir qadiya hafaya gra agburais nazat qadiya hafaya gra bazina ayi waqtin kila hotash nazat qadiya hafaya gra nadi kam gram qtqiyar inta na baqta yatqish nazalu mutawajida ma wadiyawnu azuna minta fi hayat qada yam be moradnew ma azuna kima tawle ya shanazal nash khalak zo mustabadir lim ma chef rubaitim الخشنام ملي الناش اللي بدنا بيه مدرسه مدرسه زنان تيما روح زنبي تشاف زنبي اقي زنبي قوس زنبي الشيخ اللي انا بانا ما محل زنبي متي متاو كم ينزل بيه دلاقه زنبي وقت زنبي كم ينزل ما حدقنا ما انت قولنا ما ازول انت روح زنبي وسطنا ما نشوفنا
0: يكو غرغار مستما روحه موجه متي من داو
1: منبه
0: بوخو
1: باينا وسطنا ما انت قولنا الله مغني لا وركسوم عبد الملك وا كيس عبد الملك كوماندر ياسين ازوكتوزوم كوميشنر يحيى زلباش ورتو مالتو سايت جو بكلوالو كدا ازوكتوزوم ابور زنا نجوتيلو ازود بكلوالو كدا مشيت انت سو دو كوستا جوالو مشيت كلوتو كدا شيش ساتوزوم ابور دولي فركو بايندا باندي سايسو مزيا هندا دا بايندا ما ازول انت مبور دي فركني بايندا ازو متي متاوا الاي من قاقحتي دلاغاسم الاي زوم الناسو تخيتلكوتا بجي تاجو تاشنا بايندا ملي abadir kutuk dustegal likala hinta ma tegal gowa kilahu su gapal gudor waqti halba hinta ma kam zum li farbe waqti be hinta hinta amanti wa trusti rozal shika annash zibon nabi hirli man qaqahti tegal nabi hinde alai zum annashu mahdija klash kada trusti klash kada sum zini kilti kekal kada annash mutqita legal be hinta ma ilem bidira taqod ahna be hinta alai azum timata wa kutuk zo machekhal mas yazo mustamata wa finishing zo ba hinta wa likat umri nabra kutam finishing to kamina zo borna ma toksi zo ba fasa kamina zo lai zo lisin zo ba fasa fisha zal kullu kullu mustaqazum site bi madijo
2: zo madijo site bi nar
1: poiga haram zo sabti kha nagra zo de bi takannash sabti kha nagra had gra zal hijni bi ziyara zal khash nagra qalbi zo khara gzi bi dan khala azo de har no zi gban san dar tum ani ne sama nazar ma hayna ma khazo de bi kullu must khar zo toksi kuni bi hal inshallah itqisal kullu فانا ما قلت زوجي كهنا بايند عمري نبرقت يا كوبي كيف ليش ده بس لين قطم مخنين بامبي ازوي نبي ابو رندما ان شاء الله دي ساعتي لقد دي بازنا يوم نبرال باي دي مكيمه تا ولا نسيب لو صدخين غرزوم يا خالي ميك كلا خشا زخمتا ابادر مكيمه تا وناش عبدان متا وا يا وناش ابادر بينو كحنا ما ابادر فتره حل اوفي ما عبدان مدرسه مكيمه تا وا الله مدرسه شيخ بكر لمن من مدرسه عندنا في الدار ازوك تزوم قران ياشوم ازوك تزوم في مدرسه عندنا في الدار اخر زنا بادر الاهتمام في الدار ما على بروجكت في هذا المحل يزوم انت خبط بي تكنولوجي في اللي كده وقت انت مثلا موبايل هيك حاضر موبايل ايفريثينج ناش حاضر ثم موبايل ببانكي موشن فركانا موبايل بكتابي بكره فركانا موبايل ب متوخ مي فركانا اي شيء ناش حاضر ما ابادر مدرسه قا درس اللي تخصه سيستم زو ديجيتالايز مش نقشا انا بس كمان لازم بوردنا سوفت وير تخشا زانو بدي محل الايميلين بينتا زو قاجي بيزالاش ابوردو ما كمان لازم سوفت وير دوم تبورد ما اقل شو توان مش درجه بحنا يمنتا ديجيتالايز مش زمان نسا بزغ بزو موبايل بيكار بيجيبو ما مزغبو زركم كينتا كيف يا زو واحد كيف يا زو دار بين الجبل ما اونلاين يتكفل بازان ازكو تزوم ديجيتال لايبراري لازانا وتاش اونلاين لايبراري هنا موبايل زبيخني كمبيوتر زبيخني يقربوا زان ازكو تزوم والداش والداش في مدرسه هاروم والهاروم دار بين الجبل ما فوق من حلال فتنه أودي ولدي مين فتنا على زانو قال بالوالد وبيقاه ما زوجته زوجتي نتيجة ذهنيتا ما تبرر إنه أستاذ قال بي أنت هانزو يزوج مين فتنا أي تأسس دي وبيقاه
0: ديجيتال خانة بعدين
1: ديجيتال يعني ناشنا زو أبورنا بحن شيء كوميونيتي مدرسة الإنترنت يا حكومة حكومة زو ياش على زانيتا ناش كوميونيتي مدرسة لا يفكر سوشي بحطان أفضل مدرسة خطان شاف وكر مدرسة شيشتان في مدرسة زنا بعدها يدي مدرسة شيشت زو نيجل أزو بي نيجل بانا ما يا ودي رايسو سيدنا نيو بورد ولا سننا لكن يا امتحان واسب البلاشي ببيزين تيو ما قبلي قوت الفاوا أسرع لحتين إن شاء الله قرر نزال تبعي اليوم حد نكيك لبا خمان دويم قدر دلا
0: قدر
1: شعبي زيو قاما ياو بوكا زو متيمة تاوى الزو الناش فلكو يتخيط الماء كم زنا دي قرد نتاجو مشليت
0: إيه أورب

0: kusoma kha yu za khusa harabadir munazzam hal kha awacha shlaybe quran ge shlaybe madrasa shlaybe muskida shlaybe dal gizal munazzam hal yi ba joint mushma gilgara kelta shkhum madla grab dal khze hisa qoshya chalo
1: kizbi ba jihalana mor ko dozom ya wa rais ko
0: gesi zeidan dal
1: gesi zeidan ba masa rais ne ba masa trano masa madalak ti sa haddabe joint madalak gismanum halana ya wa inshallah ኦፊሻላይ ድራሽ አለ ባይንዳው እና ካቀት ምትሉም ታዋ ለሰዘይ ቦታው ጉዞ ካላይ ቁረቤ አዛጅ ወሆ መሰረንደ ማይ ቀዳጅ ባ ሐራሪ አማነ ፋውንዴሽን ይላሽው ዲላ ገብሪ ምኑ ከሆነ ባይ ሱንዲ ምቴ ምታዋ ግይ ዘዩ ከየሉ ኡምር ዚ ግዲር ዛዋይስ ነው ኡይ ወጣብ ቢቢ ወጥክሽ ይኩል ዋይስ ይላሽ አላሁ ኸይራሽ ይፍተብሉ ያዛጅ ባሁ ሸሐዲ ላጋሽ መሰንደል ጋዛና ሐሽል ማ ሙሉ ቢያኸብጂ ዲላጋሽ ምትለግ ያዛጅ ባሁ يزبنا محلنا نفس ذيك قلت كنت دو يمكن متاو الناس بقاكين الدنيا درجه بي ذلك زلاش نجاش حد افريقيا الدنيا على فكوف اللي ارغار عايش عليه ذاك فهم انه بس بجي شاج بروميس تقولين ما يا شو توال بوينت كرنا دو ابي تنبا اور كنت دو ما بعد ما بجي مدلك زمان هلا خاطر تصا وكني
0: ان شاء الله دايبه يخن خلي ما دلغان لدان امنت حالنا اوركوسوم اخذ تيغلو كشكشتاج حلو اي محمد سلاعه بزو اي غوي فابريكا امتاك لي زي ميچ بنسوم مستبه شرتي زوبه ضروره شوم بورد به اواش اي سينيو سومزيو مبلن غربدله زالو شاج حلو ميو مغوزال كانو مكسس درجه به كسي تيغلو اوكي في حال ما كحاجه سي هي ومغتتي جو فوكس
2: الله شكرا لك ان هلبي يشم بي احد الله يترام لاوا اب مهدي بايوما او بات الجماعه رب مهدي بايوما مانغار يب سفر غرابينتا ابو ممكن توي يلزال كذاك او شاسا ما تقول احد حكيم لما دي او حكيم كلا ممكن بي او حكيم مشى شوف بيره ممكن تي اواجه ممكن تسمي لنا يلنار على ازواتش ممكن نار
0: تمام
2: بشمل نار والله اخواتي ايش احمد يجزو حلون ده يا ويليس المصري ما يتجبا ميو ليس المصري باشال شهاد خي كل شيء انت ما خنا بزال بنت حتى يبي مخو زغان يبي بورغيس سلات بيزاجو مخلقا جو محل بيعيشوا بحالو شي غوندو ندام توافق ازو حل بهم شنو جنا بيني توبين ان ناتشو زاك حتى بورغيس في المنزل هذا ان ايزاتو حاكم صوفي بيرا حاكم ستاوت حر بيرا حر البيرا عليه بس حل بهم تخيشي ميلوم من مي جنا ميلو اي سام اخا حل به حر بدر زي قالو به اي تخشو ذا خشي به ميتقو به mullo agesa radin tam
1: wajib
2: agesa sumbela
1: ee radin muti mata wajib zonta
2: wajib zonta
1: agesa muti mata wa islam jemmi kullu or kututum gei bi nabri zal gei usan wajib zonta bay hatta sum zon khana dira brandin asta zon khana dira hada ina zon nash ba zay make ndaba ilai yu kisme mati cha cha zal banaba hinda hada ye kadigiru la hatu حديثام خانا علايزوم خانا يتقيسال اي وقت كل بيم يتقيسال اي كل بيم كم زنام يشي مناوط حلبنا بحنتا دي تاريخ مسؤولية حلبنا بحنتا شريعة بيم حين يوكرا عادة بيم حين يوكرا اي جهة بيم بدو خلاص حجير بيم اي جهة بيم ما حد غلبنا شنتا ان شاء الله التاين برداما ان شاء الله حد تستيزو
0: ين ما شاء الله ان شاء الله جد قدر خو هي جاي سينيا يي قديا تو كو زاخو كوسو ديوانغار كوررما ديوانغار بي بروسو ايليت بزاريندا حربيرا فابريكا بايت بي ترى حزال فابريكا غوي فابريكا سومزو ويناوتي كوتيندا سومزو وا استاكوت بيت نافا زال لوغوزو ويناوتي كوتيندا بلاي اسهاداي دبي خطا كوتبي متهجه زليل با مثل لي ديزاين كونكوتا فابريكا زو يتقفل فابريكا زو يتنقل لذال حجاجوس ايلوم لكن سوم زو يتناوت اند سوم متناوت بحث لا هذا اند سوم زو يناوت ما خشغير ذ خشوين سوماچو ياچال يي ملوح ذ سوم ديم بح قطر ذ سوم اواسيني ولياي سيني سوم زيو مرخص البام لذال بنت ام يشي ازو قياسبه كله حزنيام يي قديبه دايبن خوني مانا ليتالي يمي چالي لذال شيو دبليو بهانا اخر به قلحتي ناشا بزلنا حجيسات شو هنتاما آخر بحجيس إكداش تدبلو زا خوشي هلنا رجل دكتور عبد الناصر وازوكسوم جيس عبد المالكم نسيب زون استخوما آخر تاني لوخو أم سولي مخنزل كام يي درجة بزال ومباد درجة بعد أمة لندل قاني لذلك كلام مخنزل لوخ آخر بهول افتاشو دخو هرقب نسيب زون استخوما
1: أوكي شكرا حتى ينزو ميقال خدك آخر دكيكا فابدين لما ميقال إيم حرر بيرا أنسون زو تكسي دكيكا خوزوك ريزن يعني حرر بيرا زا خوزوك كشف رين دنيان يا أوف الكبرى ما يو تيجال يجودي أتاي دوك مش حد منا يي خشنام القشنام ما الناس نبغه دين نبغه مسجد كاتران هما يلي تليش مخنم بنام كوتانيا أمام بمبين سطحة تكفنو متى والناش حق زنا ويني كيبتا يي ناش ولا رجت زنا سوم زنا ولا أي سوم زنا به عاد زنا به دي بعد السوم بحصة أي كاتري الزو حق زنا حقوق الزنان تي حق منهم تتحبرنهم ي حق منهم تتحبر لدعمه مفرامي البنام أي قشاعل حربادين متوجوا واجب زاشمي متى وكم زنا زاتهم تام وكم زنا مخد بينكالينا كوتاني بديه نيرود دلعاش دلعنا سا ياو بديه كده حاسه هو بيم كبي يخوني ما شو تطايز بورنا سبديه كده بيشنا الزوجي حتىني متناوت خل بينا ما بديه كده حاسه هو نيجلا ما شو تتعبي؟ بدي هيك رأينا كوني ترى خبيبي نما ممثل بعندا أنا متيم يزوج حتىني متمثل بنا حتىني بناوت قال بنا بس هذا زين أزون دا أزون أنا ناوت له شيشتان حد شيء دلنا سا دايبي بدي هنا جاش خلنا بعد زينه بين هلك نيجورا كل يوم خلني فرق كارو زوبي بزايد خلني فرق كارو أزاك نفسه حد بيهان نجرا بدي إيش ياش بلغني فرق أنا بعندا هذا إسم دينسو تاجو تينا برهان حربادير منظمة دينسو تاجو تينا برهان حفاظهم حر أمان فاونديشن دينسو نبرهان أنا ينجاتهم حد يخان نجرا أمبريل نخان ما حد بيخان نجرا بعدين أوه خير وقت بمناوتي فرق أنا مسنا زال بحالتهم مناوتي فرق أنا ما يو مسنا لي دوخ خلفاشا بعدين يو غولن تيرزين لازانا ولا بينت لازانا دلاجاو كم جرام بالمدح المدح سواء من رخ بازانا بان اللي كبازانا رحزنا اللي بدلك باكين تاوى على ايدو اللي بدلك ومتاو رحزنا اللي رحزنا بدلك ايه ولا بايدتو تزمي بالمدح اللي بدلك تاوى بابايسنا تاريخهم يعني آدامي تلاسن دا الظوم بحيجات حلبان الاف آخر بين يدير شكر مدباقة شازا حتاني منظمة خوني حرار أبادر منظمة اللي تزمي يدير شكر أدباق بسبب الظوم بجي حسل حاجات دلاغاشو سعدي ديوكو أكوتا أتيوكو دلاغاش مدخو بي ألاي دلاغاشنا لي يمكننا مستقو ما ما عناك أي وقتين دلاغات مستن دلغان الزمانة سا إيكا دي قرمينة كان يخو هنا الله شكرا يا قبا أتوك دوزوم حرار أمانة فاونديش ياو دلاغانا حفن لايزانا شكاتي بي تيزيو ياو دلاغزيو أبزاهم مستيو كحن فازاشيم غدير شكري حاجي سواس روحي سوما حاجي سومي مغبا خشاخ باجندا يو لوخيو خشاخ باجندا
0: الله غيس عبد الناصر عبد الملك
2: والله اخا هول قويدا يا حاجج سوم دنا با خايسا تنداوم قطور اندازو نجم على شر زاي صبر بيشل دبل حاجي سباي تابادر باجندا حال بدر حاجكم نش بيتيتا إله ملاي لرامو سلبي يا دكتورم زايو خطا على إلي سلبي أمانة فانديشن بس يقرر موشة بيتيتا ومتليتا هالكيم زايو شلو ومتل قرر إيش بحال بلاي ومتليتي كنا نكو بحال لقاك بدالا كيم دي بدالو إله بيت سلبي لونتا دكتور زايو خطا كم جنا ما حد خان ما سبيشالي سوم تقاطروت حلوة حق بجيه جرا كل بيه بجيه ميديا كوي كاي كمس سوين رانا بجيه جرا هو بيسيل لالو ما حق افتاش بالكين يحقو كتول بيم يا دكتور زي كتا في بشكر نلهورا أخام روجيم فيسم مصاد حلنا نتفجاج في أخاه روجيم تربي متي ملتا وبايدنا أي شيء بنتا خزنا بيم ميديا متي ملتا لبيك باي مغنى حل بنان تا
0: لكن
2: إن شاء الله بني لي بيتي الله وبيكرا مسندل بلانو شلدي ساتو عاصو ناش كنت لو بزاي واطنيو يي بهر لي زالو من موش حل بلين دال شي بي اي سام تطرا له النار كرا سول بينا نوطاري دال شي عليك
0: الله
2: يتعلق
0: جد قدر خو هجاي سينا جيسي دكتور عبد الناصر وزوكسوم جيسي عبد الملك وحمص زينارينا حجيسة إيكاداش وحمص زينارينا كلاحتي وانت خاتلو بزنار خو حجيسة إيكاداش أي سام نغشا زانا شيلي قل جيبنا شيء هنا بانا غير انترفيونا شيء هنا بانا نارغير نتهيبرو يوزانا سوالاك لي سبب زلاشو بي تقديم بي لبك اللي دلاش انتهيو اللهم غني لي هنا هجاج سينا سنبه باي جيلا جد قدر خو هجاج سينا برنامي جينا لاي لسخيات الخوي مسلي نارا آخر تاني لوخز يوستو بي كوس يو ايك اداشوم آخر تاني لوخز يو بي قل جيب با بو غلب شوت باب لي تب تب تلي دات حر رمادر دات سلوغم با ما چاشتا لوخ اندو لوخزا شو بجي حاسا وناشتا نكدا اشوت فوين زي بون نسا يبيش ني دالو شاش حلو يي تاريخونا ناوتي اندا يي بايتي غلغيب بابو غلب اشوت باب لي طب طب يلال بي ناوتا بايتي اندا يلي انا شوم ني لازنا اخرتاي لو خزنا غلغيب بابو غلب اشوت باب لي طب طب نل اشوت باب فوين نبو اشوت بي ديلاغا شو ندلك من ناوتي داي بنخني احدنت زيناوتا شاش نبرو ميلو احدنت بنقانيما بادو مسني لي ندلك لو خزنا انت حربادر ميدياو سبسكرايب زلاش خاش سبسكرايب وشو حربادر ميديا سيرفيس تغيطا يلاي برنامج بي اغاشو عمس الاترازاني خنال اوجلي نقدرنت بي ناشو عمس الزنارو حقي سيكاداي سينيوم هياش سيني سنبزو اغاخي سنبي اللهم غني ليهوخ دي ساتي نترايكاسي زيكارو تبتاشوح خيري كالاحتيو جزمنا مترازي كاريك

0: would like to thank the Community Broadcasting Foundation for their continued support by providing funding that helps this station remain on air. With local content, language programming and various music styles, the CBF assists Win FM to maintain technical quality.
1: كل حرياتكم النج عمر زينبي نرازان حال بيز الطبي كتبه سين نازل حال قريكيك لازال وايد فخر بازال باباج سينا يلزال باباج وأماج سينا يلزال بينتا يحلون تا حلون السوليم أحد يأم زيت خيشة حجام زيت خيشة ما إلا وأخهم يسرزال انتا يي حالو من كبه بجي حسو قلقيب لعبي برشابيم خانا ديبلانا جبه يي باباج وأماج يلزالو من اللي أتحيدقو من اللي انتا زو بتتفاخر وزاخو إناج مناشنا من اللي أتلو الناجح منا شانا من بحلنا من اللي قتلو يلزل شيء وحفاش سالاجم حلو لوجيك حلبة استذوبه لوجيك حلبة يسنان يخني مام باباك بمتفاخر وأمك بمتفاخر يكأني زال التام سبب زوم ذيك أني كنت عشا زالين إلى حوجي على إشي التدبل بيقر زوزو الزو كل حال زو بمكرارة يخون زالين تا هرريو إقر تفر بيلاوا روستيجر زو فخرتي شازر الى هوجي كله حرروي نكز المناسبه كيزيجو سا وكما داواتي وايغرب بيزيجو بوسا كل حرر يوم انقد كنون زو بعد بيليت كوتيا شايزال شياج ازو باباچ وا اماچ سحدو قدي انت باباچ تبجيس كي قالو اماچ خملت كي قالو ميلو اماچ اداو كي راحو اماچ وا اياچ وا اباياچ وا هيتاچ وا كله ايدوچاچوم زيلت خسانة النادي يروس خلاي بيتاردا زاق كوفيا بيقل خيقرة يا كوفيا زمان زو كتب ينير كت آشوما أحد درجة بكل ألاي درجة سيكال كت موشا بي يشيب تبزا شوما إلا وحوجيم كل زمان زو كتب كل تنواوات أيديج بيزا الحال وزبورة داج ينس أحد تي أزوك إكال نيوغرزو موتوا ألاياتهم قرب وقت زولي حدق نيوغرم يي بانا ما آواتهم خانو نارا جيرا يي أسو جمعو زدينك أما يدينك بزالما دائمو ميسين نوزال هي جي إلي زالما هي إتوبيا دشبهم وطو وطاتما سمزي ألم إنسانية قردوس بزيبوتما أزوكو سوزوم إنسانية لأتاجوت زاشتي بادو زي إساساج مليت كيكالو ميلو إتكيكالالو أكينو أزاج متبه محدق ما مخدل أي بي وروس مورد ما أزو بمنيتو لكن ما انت رادي خنال زيت إيقلا جبران لأي بي دباية تخيش حل كل دبلو بو يأي دبلو زال كل تنبابرك أدا يليت ما يأي جبرانو كلات ونيو يليت هرري أمت أخذ زال إثيوبيا خنتي بحبسا يي درجة يبور ديكو زاشيهم الزون دا يي زيت راسعين دا لكنو حلف دايو 50 إلى 60 و 70 مات ما بينا بيزالو الزو جيل بيزينا رؤسو عاش زاشو عطاشو تخ منين تا يل زال بي إسا حدوسو من تزاشو حشي ملاشوم درقي وا الزو كسوم درقي لي ضد زخانات كسمنيا صبح مسا زينارا ثورة سنبز دي جوا ماركزيست لينينست دي لاغاج محمد ساحد دي مليت أبي بادو زجي مالك آجما دمزكو آجن تايو يلزال قدي أحل كلو يسينان زال سنان استو بقلة بقلة صح حل ببايتي ألتام كلو يسينان زالهم ملوب ملوهم خطأين تبايتيم ألتام استاذهم يجيل حرر يجيل

rasas li setama kafasom baite rasas li setama zota azeb zidalagi utilaga wiyukal zidalaga mahal baite inta azo zidalaga chisalu itriwa watsalu ala izo derawa nadaba wa azo kusom kala kilnuwa watakada kiltishimaka inabri zalum nara badibad litam yim ruhum makarahum sahinta yakhni mam yikullu halum takik ala gira akka yitkik albe zalishi atta choto inaksalu التايو تموشة خشل كل رأيهم صحنتا كله يستطل يوم صحنتا بايتي مالتاوا لكن كل زوم يستباز الكتب التزول زالة وازن برابي وحال واخن تكتو كرارت يسال إسخانا وكيسي رأيه رأيه انتا كتبه منسا زوما أها خطا ينتق عن صحنتا ينكفون ألانا نارغيرا كل زوم الزوكت بزنارات تاجوتو أخا كتبه مورد أمان انتا حتى عند رجبة أخيخن ذال شيء ورندا وري لحل ورني لحنا أخيخن ذال لكن حدا رجرا خبر يخنال الزوبهم حدا رجرا تاريخ يخنال يزلت حالتهم إي تاريخ حرير زوب حمسة يترزال انتا أصلي كبتزوك فون ديش خجرا حراري اج اخاوم يا شو زالو حجني ونارا غيرا الى اخاوم حراري ازيباج كلو باد بهم زالاج يدينك زالزو كلو باد بزالو حراري ازيباج نباروت حال واتلسيو احد انت يونيفورم يلو زالكو سوزو يتمساسل زال انت يونيفرسال طبيعة انت كلو زيوم مشا زالو وغيبه يا شو زال شياج حل جماعج يتقبلالو برجاشالو يحيس بالو غرغارة يحسب ما غرغارة يتاي سالاج حلو أورش أمت لي يحسب زالاج حلو أزوك سوزوم أبزح وقت زيو حلو فاشو زال بتفيك أروا لواك بي مسيحك بي انتا يي حالتهم كرارة يخون زال انتا يستو بي هرر تاريخ زي بي وأقل زالت بحالت بي اتباد ما أسوء بيس حبيم كجي إثيوبيا يلي زال باد بي إكاد بزنارتي ما حتى نزنارتي باد حوجي إسبالبالات حالت بيدي زال أسوا باز زيكو فون مزمد بيدي زال أسوطون بي أمتاي سيحلكي كلناك أسديجا أزومتي مالتا زو التوايوش بزالوخ أزوم حد تأثير زو زيادة انتا يو خيالك إكال ناوغيرا أخذ سياسة ليت أسو أسطو بي يتخلقوا بيزالو حالتاك مناك انتايو بانا نارجيرا سياسة بي كل سام بارتياج حلو أو الزو حالتو كرارتياج سالو ما أحد حسن وحسن زو أمتو رسوا حالتو أمانتو يزو إكي حريزالاكم أزو كسوزو حلو هي أجو سواج يسامت بوما يليت بوزال أحد ولقتم حل مجلس يم مجلسو بارلمنت بانيو كروم يي بارلمنت استو بيدل غوزال تلاغا حل يي يدل غوزال تلاغا يدلك بحل سياسيا سبب زوم تاريخ انت يي اسو غرغارا ذا شيوما اتاي ذا سيت يوما يسيت ابيزال يي اسو خمدلك البامي يلي سبورت موش حلبا يليت يليت الشيبه ايجي نبراكوت اتا چوتي نبراكوت مخن حلبا يا بابا چ زيغلو يلزان متبي ان مقوفل ممنيتو ملتاوا يزي تيغل ما زيغلو بي آنوم يا أتاجو تيو تنس تقدر موش حال بني ككر حواز كجماعة ككل حال بي مليت حال بني يلزالو محيسب يتخيشال هي حال بي بش بش تسينا نبيو الناج كياوة ما التاريخ سينا بي ديريجيو يعجستو بيزوزو اسبالبالات وقتي بي تحليل سجبي اسبالبالات محريرا شكرابنا لكن ك كرحواز درجة بهم كان جن الساعد بيوزانا جماعة شستو بهم كتب موشالي بجيح تجيبتا حرك أوتا شيد جنيو ما قال جيب خنارو قال جيب سخانو بحلة كل زوم زكاة محيو جاتو زرقة فبيو قرابة بحمسا يحد كام يوشال أحد حلين بلاي أحد شئين بلاي يديج وقتيم ألاي شيد تقال جيب زو يديج وقتيم ألاي بجيح كج ما قوش أبي زيت نسأو شي عاش ما وكم زيت رسأو ما زيت غنيو شي عاش سفاتك إسي ألتا يوم ما بش انتا يو يي حالة كفو

የሊጠ ነዘልምንንታ ባድ በሲካ መቅበጥንታ ሞ ዚሲያሰ ለይጦ ሶቤ ደንተ መቅበጥንታ አኻም ይሃለቱ አይደ ያስተኛል ሂደጋ አንቃጭ በሐልኹ አው ይኩዛለታ በሐልኹ ኒባሮቴ ይንታ ወሚኑ ኺላ ሐቂል ዛልንታ ሒብሪዞ በሽበሽሶ ኡኩዞ ሐቅተ ሐቅ ይለ ባይቲ ይሃለት በሽበሽ ዝናዊ ነከነ ዛልንታ ይሐፍል ዛሉ ቀድያቾም ሐራሪው ይነክዛልቤ ይባባቹ አማችል ዛልቤ አትረገዙዋ አሺ መክነሐል በይልዛል ሺሌ ሐፍል ዛሉ ቀድያች ኩሉ ሳም ሐፍል ዛሉ ዛያች እንተዩማ እኩዱ ፍላይቤ ይቀርኩት አልኻነና ረኪራ ፍዝቤ አማንንታ ይባህመድ ሰይል ጻልሐት ጠቢቅ ሺሐል ቃጭቤ ዛልኻች ቃጭቤ ዛልናች ኩሉ ዞም ዝለመደቤው ሓልቤዋ ባለ ዲግሪ ዝታዋ ዲግሪ ዘሌላማ ዝለመደ ዞም ቀለም ዞ ሓፍዛ ሸማ ወረቃ ሕዘትራሰ አልኻነና ረግሩም ኣጣብኛ ዞ ላፕቶፕ ዞ ሓርፍያች ልኣይቤ ዛረዴሳ ይከትባዛል ገይሲናም ቤኣልታም ከፍያሽሳል ገይሲናም ቤኣልታም ይከትባዛል ፈረንጂ ሓርፊቤ ፈረንጂ ሲናም ቤ እንታ ኣኸዞ ዞም በሸታ ብሜድያች ብህዝቢ ከፍያሽሳል ኣዞ እንታ مكتب مفرق متي ملتا مكتب فرق خيرا سنان خابع سيني سنان خابع سنان خيرا سنان جيل بإلا جيل حلوف موش حلبا يل ما حسو يتحجز الجمئهم ندي ندي درجة نفسي زوكر كباتي من محيجا حلبا بجي حرقي موش لي يميجا زال بازو كاتي بحل موسو فرنجي سنان بنت يل لي فرقال يوت موش يفرقي زالين سنان زوبي ما سنان يفرقي زالهم أسو انتا ييزت ميتشاش خيما يفرنجي سنان وما سنان تخش ازاكوت سنان خاو ازوكوت بيتابوش بل سنان خاو ازوين بأسين نبل من اين سنان انت سنان بزال تحيجا بحلخي نسينا زانا سنان بمستيق اي تكيس سنتا قاتي او ألغا سنان وطلق موشا بنسبة زانا اسحازو نسب بنسف زو ألغا سنان انت كي سنان بيقلاما يكل حالوم محيجا زو ندي ندي ألف بايتما ميقل يجيبه يقول ما يتي حسابنا رغيرا ما نسو عادزو تاريخ زو سنان زو مكي رحلي اتزو ياشازال مجاو منصب مليتا صحي مسلخو ميلي